كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزهار.

0: زيري كلو كلبنا صاريك وينو مهاريك وينو روك ما تكوينو ووزامرت كوينو ببالانا صورنا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقنا نلمتن زين ولا يزات اغزابير يزيان نسيا بايتا كو سمو لغزابير
1: ويخوينا
2: ركام صباح سلمي ازيا وطرس كلالة.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

فض همي عيون البطل وعيالي راقان الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا